كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يقيسنيش، يما نكذب عليك لازم نكذب عليك.